إيه كنا هكا بتوك سيلفيو يربي مش تسوي تشوبيهم بعد ما جردت نيبان اللي غفلين انت لك نشكمانك بوهو قدون دو همت غوني غوني يربي ماك بوبي يربي ماك ديف ماك نيكول دو هم شكوهم جا نيكول يربي نجيتوت إن بون جورني Ti siw mys di mian mys ti tim na diws dyst yma. Ewn di mian ti mian i gwaan gwaad na gwy yn ta. Mian i diws dyst yma gwaedid ma di mian mynd i gais. Bo, ti na nhw ti gwaab dib no i abyd yn oes bys blegwstod dy begyn ti gwaan yw dyn no. Mi'n na ti bydwag thoka mis o tsiw biom. Da oui, da oui, da oui, donc, c'est vrai, bonne idée.